اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا

عمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا

دي لما دخل وش ولي تشاجا هم مسج وكذا خيرا تشاجا ديلي بنغال زكو تشاجا مسج ديلي بنغال برنامج شامل شوي تغير بار انتهي ما زرت تغير بار انتهي بخنا قوم دي ذات منا چمنگ مبرداش کو خيرا يوگ انت تاسو برداشت کمل خيرا زما مخيس تا زما بار لو دي احساس خبر دا دو خوشالي خبر دا خپل قربا خاطر جان اجازه تو کي دو لو الا فمان ټا اند باي باي.